0: ولينا في الدنيا بدروكا
1: يا راني متوحش ويا عيد يا بجنا الفرقة ايش مريحتها
0: يا ربي نجينا يا ربي
1: ما قريش في عدنا هذه المنظور لك عاشبني اليوم.

0: خلصة.
1: بس دي بو كي غش كمان صح
0: يا نكافش عندي نقطة مش حبيبتي نديك تحوسي يا وليدة في طايتي
1: حبيبي حبيبي موس دي زيد إلي لا إلي بارك
0: ليلة كاع فرنسا
1: أبوي بتي ميساج موس ولا فينو بليزير
0: يا والبارزة
1: ترست با